سي دي خير قد دي جدا سودا سو بيقولوا داري ويكنا ده خير كچاهم نا كچاهم نا وريار ولا نا وريار منظور تاوري كنا وري اوري كنا وري جي كچاهم 402 كچاهم ثوابي وال كچاهم کرک والا آواز اور کنا اور دکھے رہا کچا ہم تو بٹ گرام دلسترنا